هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 19 من شهر أغسطس آب عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد ظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحيطكم علما أن بثنا عبر الأقمار الصناعية يستمر من الآن فصاعدا عبر القمر الصناعي توكسات 4A على التردد 12092 ميغا هرتز باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 6.5. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في إفريقيا ورؤى وزوايا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاشي حيث بحث الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا واليابان إلى جانب قضايا إقليمية وعالمية. وأعلنت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة الوزراء اليابانية تاكاشي، وتناول الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا واليابان فضلا عن القضايا الإقليمية والعالمية. وخلال المكالمة أكد أردوغان أن تركيا ستواصل جهودها لتعزيز العلاقات مع اليابان في جميع المجالات، ولا سيما في قطاعات الصناعات الدفاعية والاستثمار والتجارة. كما شدد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان على أن المفاوضات تمثل السبيل الوحيد لحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وجدد التأكيد على دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين. وعلاوة على ذلك، جدد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تقديم تعازيه لرئيسة الوزراء اليابانية تاكاشي في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة كوماتو الشهر الماضي. قال رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية بورهان الدين توران: أدين بأشد العبارات الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل على مطار أبو الظهور العسكري في ريف مدينة إدلب السورية. وأعرب رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رد فعله إزاء إسرائيل التي شنت هجمات على

سوريا. وجاء في منشور رئيس دائرة الاتصال طوران العبارات التالية: أدين بأشد العبارات الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل على مطار أبو الظهور العسكري في ريف مدينة إدلب السورية. إن هذه الهجمات التي تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها وبنيتها التحتية هي استمرار لسياسة عدوانية غير مسؤولة تهدد السلامة والاستقرار الإقليميين. وتحت قيادة رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان ستواصل تركيا دعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها والوقوف في وجه كل محاولة تهدد السلام والاستقرار في منطقتنا. ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 إلى 73,407 قتلى. ونشرت وزارة الصحة في غزة بيانا خطيا تضمن أحدث الأرقام المتعلقة بالضحايا الناجمين عن الهجمات الإسرائيلية على القطاع. وأفيد بأنه تم نقل جثامين 7 أشخاص لقوا حتفهم بالإضافة إلى 23 مصابا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما ذكر أنه منذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر عام 2025 قتل 1273 شخصا وأصيب 4223 آخرون في الهجمات الإسرائيلية، في حين تم انتشال جثامين 813 شخصا من تحت الأنقاض. وأشارت التقارير إلى أن إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 قد ارتفع إلى 73,407، بينما بلغ عدد المصابين 174,335. وتشير التقارير إلى أن آلاف الجثامين لا تزال عالقة تحت الأنقاض في قطاع غزة. أعلنت الأمم المتحدة أن العنف الموجه ضد عمال الإغاثة الإنسانية سجل مستوى قياسيا في عام 2025، مشيرة إلى أن غزة استمرت في كونها البيئة الأكثر فتكا للعام الثالث على التوالي بمقتل 186 عامل إغاثة إنسانية. إذ نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أونوشا تقريرا جديدا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق 19 أغسطس آب. وجاء في التقرير أنه في عام 2025 سجل رقم قياسي جديد في حوادث العنف الموجهة ضد عمال الإغاثة الإنسانية بمقتل أو إصابة أو اختطاف 907 زملاء. ولفت التقرير الانتباه إلى أنه على الرغم من انخفاض الخسائر في الأرواح بين عمال الإغاثة الإنسانية العام الماضي بشكل خفيف إلى 350 قتيلا، إلا أن المستوى العام للعنف لم ينخفض، حيث أفيد بناء على البيانات الرسمية بأن 322 عامل إغاثة أصيبوا في الهجمات، فيما اختطف 235 آخرون. وقيل في التقرير استمرت غزة في كونها البيئة الأكثر فتكا للعام الثالث على التوالي بمقتل 186 عامل إغاثة إنسانية. وتلت غزة السودان بمقتل 71 عامل إغاثة. وفي عام 2026 قتل حتى الآن 82 عامل إغاثة في جميع أنحاء العالم، وأصيب 97 شخصا واختطف 39 شخصا.

0: أحاول تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت شركة النفط السورية إس بي سي إن الانفجار الذي بقى في خط الأنابيب الذي يزود معمل غاز الجبس كان نتيجة لعمل تخريبي وفقا للتحقيقات الأولية. وجاء في بيان صادر عن شركة النفط السورية أن انفجارا وقع في وقت مبكر من صباح أمس في خط الأنابيب الذي ينقل الغاز من معمل غاز الجبس. وأشار البيان إلى أن تدفق الغاز عبر خط الأنابيب توقف جراء الانفجار، كما أشار إلى أنه تم عزل الآبار وإغلاق صمامات الأمان وتأمين المنطقة عقب وقوع الانفجار. وأفيد بأن الفرق بدأت أعمال الإصلاح فور وقوع الحادث وأن الأعمال مستمرة على مدار 24 ساعة. وأشار البيان إلى أن انقطاع تدفق الغاز أثر على إمداد بعض توربينات توليد الكهرباء بالوقود، وأنه تم التنسيق مع شركة الكهرباء السورية لتعويض النقص الناجم عن ذلك بالبدائل المتاحة. وأشار البيان إلى عدم وقوع إصابات بين العاملين في الحادث، كما أشار إلى أن الأعمال ستستمر حتى إعادة تشغيل الخط. كما أشار البيان إلى أنه وفقا للتحقيقات الأولية يعتقد أن الانفجار نتج عن عمل تخريبي، وأن التحقيق في الحادث مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة، فأنه يجري العمل للقبض على المسؤولين. لقي 13 شخصا حتفهم وفقد شخص آخر جراء فيضانات ناجمة من غزيرة في محافظة تشيبا اليابانية. ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية NHK، أعلنت السلطات المحلية حصيلة الخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت محافظة تشيبا الواقع شرق العاصمة طوكيو في الأسبوع الماضي. وذكر مسؤولون أن 13 شخصا لقوا هتفهم ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين بسبب الفيضانات التي سببتها تلك الأمطار. وفي سياق متصل أفاد المسؤولون بتضرر 66 منزلا جراء الفيضانات ولجوء 63 شخصا إلى مراكز الإيواء. كما تواصل السلطات جهودها لإزالة نحو 2500 مركبة تركت مهجورة على الطرقات. طلب الرئيس الكولومبي إيبيلا دي لايسبيريلا تعليقا مؤقتا للرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بلاده بسبب الزلزال، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وقد علق دي لا إسبيريلا على المكالمة مع روبيو في بيان نشر عبر منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية إكس. وفي معرض وصفه للمحادثة مع روبيو بأنها مثمرة للغاية، أشار دي لا إسبيريلا إلى ما يلي: جددت طلبي بتعليق مؤقت للرسوم الجمركية التي تتال المنتجات الكولومبية. هناك إجراءات يجب استكمالها لتحقيق ذلك، وتبدي الحكومة الأمريكية التزاما راسخا بالمضي قدما نحو هذا الهدف. وقد كلفت وزير التجارة مارسيو غوميز بالسفر مباشرة إلى واشنطن اليوم لمتابعة الأمر شخصيا. كما شكرت الوزير روبيو على كل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لكولومبيا في أعقاب هذه المأساة، ولا سيما المساعدات الاقتصادية والإنسانية وفرق الإنقاذ. وأكد دي لا إسبيريلا عزمه على تعزيز التحالف التاريخي والحيوي بين كولومبيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يتعين على كولومبيا والولايات المتحدة اليوم أن تقف متحدتين أكثر من أي وقت مضى. وكان الرئيس لا إسبيريلا قد أجرى أيضا محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 أغسطس. يذكر أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة وضرب كولومبيا في 10 أغسطس قد تجاوزت 300 شخص. أعلن الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب مادي غهور منطقة أمريكية جديدة وذلك عبر منشور على حسابه في منصة تروس سوشيال. وقال ترامب الذي شارك صورة لخريطة: حصارنا البحري مستمر بكامل قوته. مضيق هرمز مفتوح ويعمل. لقد أزيلت جميع الألغام البحرية أو أبطل محلولها. كما ذكر ترامب أنه لا توجد أي مفاوضات جارية مع إيران ولا يوجد أي اتصالات مخططة. من جانبه أشار المبعوث الأمريكي الخاص جيريت كوشنر إلى أن إيران لا تبدي اهتماما بالتوصل إلى اتفاق في ظل الظروف الحالية. في المقابل نفى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر غاليباف ادعاءات ترامب في تصريحات أتلى بها لوسائل الإعلام الرسمية. وأفاد غاليباف بأن ممر الشاحن لن يفتح ما لم ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري. وفي الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات في المنطقة إلى طريق مسدود، تواجه المحادثات بين عمان وإيران ردود فعل حتى من واشنطن. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

مناطق الصراعات في إفريقيا. لم تقتصر حركة الهجرة غير النظامية الجماعية التي حدثت في الأيام الأخيرة من شهر تموز يوليو عام 2026 من المغرب إلى مدينة سبت التي تتمتع بالحكم الذاتي والتابعة لإسبانيا في شمال إفريقيا، كونها مجرد مسألة إدارة حدود وأمن بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فقد أدت النتائج التي أثرت دور المحتويات المضللة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تحريض حركة المهاجرين إلى إدراج العلاقة بين الهجرة غير النظامية والتضليل الرقمي بشكل أقوى على جدول الأعمال الأمنية.

للاتحاد، وتعكس اللقاءات التي أجرتها نائبة رئيس المفوضية الأوروبية هنا فيركون مع ممثلي منصتي تيك توك وميتا أن بروكسل تنظر إلى هذه القضية على أنها مسألة أمنية متعددة الأبعاد، تتضمن مسؤولية المنصات الرقمية أيضا. نقدم لكم تقييما حول الموضوع بقلم منسق شؤون شمال وشرق افريقيا في مركز اورسام الدكتور كان دوجولو. يلفت دور وسائل التواصل الاجتماعي في احداث السبت الانتباه بشكل خاص، فقد اشير الى انتشار محتوى على منصات تيك توك وتليجرام وميتا خلال الازمه. يفيد بفتح الحدود ونقل الوافدين إلى سبتة عبر حافلات إلى البر الرئيسي لإسبانيا وتوفير أماكن إقامة للمهاجرين. وبالنظر إلى أن ما يقارب 72 ألف شخص حاولوا عبور الحدود، فإن مدى قدرة تدفق المعلومات الرقمية على تسريع الحركة الجماعية يصبح مسألة أمنية مهمة. ومع ذلك فإن تقييم الأزمة باعتبارها نتاجا للتطليل الإعلامي فحسب سيكون أمرا مضللا. فالظروف الاقتصادية والاجتماعية في المغرب ودوافع الهجرة إلى أوروبا وشبكات تهريب البشر والتوترات السياسية بين المغرب وإسبانيا تشكل الخلفية الهيكلية لهذه الأحداث. أما وسائل التواصل الاجتماعي فيبدو أنها لم تكن العامل الذي أوجد هذه الظروف، بل أحدثت تأثيرا مضاعفا أدى إلى تفعيل إمكانات الحراك الموجودة في غضون فترة قصيرة. ويضفي هذا الوضع في الوقت نفسه بعدا جديدا على النقاش الدائر حول استغلال الهجرة كأداة، فقد نوقشت إمكانية استخدام تحركات الهجرة كأداة ضغط في الخلافات السياسية بين الدول، كما في أمثلة أزمة عام 2021 على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، والتوتر الذي نشب في عام 2021 أيضا بين المغرب وإسبانيا حول ميناء سبتة. أما أزمة سبتة عام 2026 فهي تضيف إلى ذلك بعد التعبئة الرقمية، فلم يعد هناك حاجة إلى تخفيف القيود المادية على الحدود، بل إن الانتشار السريع للمعلومات الحقيقية أو التطليلية المتعلقة بفتح الحدود يمكن أن يسهم في توجيه آلاف الأشخاص نحو نقطة معينة. لذلك من المتوقع في المستقبل أن يتم تناول الهجرة غير النظامية وعمليات المعلومات بشكل مشترك وأكبر في النقاشات حول التهديدات الهجينة. من ناحية أخرى هناك مسألة حاسمة أخرى وهي تحديد مصدر المعلومات المضللة، فإنتاج المعلومات الخاطئة من قبل مهربي البشر أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الفردية أو الشبكات المنظمة أو الجهات الفاعلة ذات الأغراض السياسية سيؤدي إلى نتائج مختلفة. ولذلك يجب التمييز بين وجود المعلومات المضللة في سبتة والادعاء بأنها نظمت من قبل دولة معينة أو جهة فاعلة سياسية. وما لم تتوفر أدلة ملموسة فإن وصف الأزمة بأنها عملية إعلامية منسقة يجب أن يقابل بحذر من الناحية التحليلية. أما رد فعل الاتحاد الأوروبي فيشير إلى أن أمن الحدود سيتكامل بشكل متزايد مع الفضاء الرقمي. إن مطالبة فيركونين بالرقابة الأكثر فعالية على المنصات في أوقات الأزمة والتعاون الأقوى مع مؤسسات التحقق من صحة المحتوى والتدخل السريع تدل على أن الاتحاد الأوروبي قد يوسع توقعاته من شركاته في إطار قانون الخدمات الرقمية ليشمل الأزمات الأمنية، كما أن بدأت الدول الأعضاء في مناقشة أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي يدعم هذا التحول. وبذلك قد يصبح تتبع النظام البيئي للمعلومات الرقمية جزءا من السياسة الأمنية الوقائية في إدارة الهجرة وليس فقط وكالة فرونتوس أو الجدران الحدودية أو عاليات إعادة القبول.
ومع ذلك فإن هذا النهج ينطوي على معضلة مهمة، فقد يؤدي توسيع نطاق مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بذريعة مكافحة المعلومات المضللة إلى إثارة نقاشات جديدة حول حرية التعبير وحماية البيانات الشخصية وتقييد النقاشات السياسية المشروعة. وعلى وجه الخصوص فإن عدم وضوح حدود مفهوم حالة الأزمة ينطوي على خطر تحول أدوات الرقابة الرقمية التي تم تطويرها لفترات استثنائية إلى ممارسات أمنية عادية بمرور الوقت. وختاما توصل أزمة سبت ظهور طبقة أمنية جديدة في سياسة الهجرة الأوروبية. ومع تلاشي الفاصل بين أمن الحدود المادية والفضاء الرقمي تدريجيا، أضحت منصات التواصل الاجتماعي فعليا أحد الأطراف الفاعلة في إدارة الهجرة والحدود. ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي لن تقتصر المسألة الأساسية في المستقبل على منع عمليات العبور غير النظامية فحسب، بل ستشمل أيضا في رأس الإشارات في الفضاء الرقمي قبل ظهور تحركات جماعية. ومن هذا المنطلق يمكن اعتباره سبتة مؤشرا مهما على أن سياسة أمن الحدود الأوروبية في المستقبل قد تتحول في الوقت نفسه إلى سياسة للإنذار المبكر الرقمي وأمن المعلومات. قدمنا لكم تقييما حول الموضوع بقلم منسق شؤون شمال وشرق افريقيا في مركز أورسام الدكتور كان دوجي أولو. مناطق الصراعات في افريقيا.

ما الذي يجب فعله للوقاية من مرض ألزهايمر؟ يعد ألزهايمر الذي يزداد خطر الإصابة به مع تقدم العمر مرضاً دماغياً متقدماً يؤدي إلى فقدان الذاكرة وتراجع الوظائف الإدراكية. ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، يشكل مرض ألزهايمر نحو 60 إلى 70% من إجمالي مصابي الخرف البالغ عددهم نحو 57 مليون شخص. وفي حين يضاف نحو 10 ملايين حالة جديدة سنوياً، يتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 139 مليوناً بحلول عام 2050. وفي تركيا أيضاً يعيش نحو 700 ألف شخص مع مرض ألزهايمر وغيره من أنواع الخرف. فالمرض ليس مجرد مسار يخص الفرد وحده، بل هو مسار طويل الأمد يؤثر في عائلته أيضاً. ونقدم لكم اليوم ملخصاً للحديث الذي أجرته الدكتورة هاتيجة أمرجيك أولو أزدان من عيادة أمراض الأعصاب بمستشفى بانديك التعليمي والبحثي التابع لجامعة مرمرة مع قناة تي آر تي الإخبارية حول هذا المرض. توضح الدكتورة أوزدان أن ألزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعاً ويرى بكثرة خاصة لدى الأفراد الذين تزداد أعمارهم عن 65 عاماً، ومع تقدم العمر يتضاعف خطر الإصابة بالمرض مرتين تقريباً كل 5 سنوات. ويمكن أن يظهر المرض في أعمار أبكر لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة به، وتندرج عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول وتدخين السجائر والخمول البدني ضمن أبرز عوامل الخطر الذي يعد أكثر شيوعا بنسبة ضئيلة لدى النساء مقارنة بالرجال، كما يمكن لفقدان الرؤية والسمع أن يرفع من هذا الخطر أيضا. من الممكن تقليل خطر الإصابة بألزهايمر. على الرغم من عدم إمكانية الوقاية التامة من الزهايمر، إلا أنه يمكن تقليل المخاطر من خلال تبني عادات حياة صحية. وبحسب الدكتور أوزدان، فإن الحفاظ على نشاط الدماغ والجسد والروح يحظى بأهمية بالغة في هذه العملية. ولا يقتصر البقاء نشطاً ذهنياً على قراءة الكتب أو حل الألغاز فحسب، بل أن تعلم لغة جديدة أو العزف على آلة موسيقية أو اكتساب هوايات مثل الرسم أو الخزف أو تعلم تقنيات جديدة تعمل على تشغيل مناطق مختلفة من الدماغ، مما يقوي الروابط بين الخلايا العصبية، فضلاً عن أن مثل هذه الأنشطة تدعم الحياة الاجتماعية أيضاً. الممارسة المنتظمة للتمارين الرياضية أمر مهم. يعد الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية أحد الطرق الأساسية لتقليل خطر الإصابة بألزهايمر، وتستدعي الضرورة إبقاء ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول والوزن الزائد تحت السيطرة. وإن المشي لمدة 30 دقيقة تقريبا يوميا أو السباحة أو ركوب الدراجة الهوائية لعدة أيام في الأسبوع يدعم صحة القلب والدماغ على حد سواء. كما تعد التغذية عنصراً وقائياً مهماً، إذ يوفر النظام الغذائي على نمط البحر الأبيض المتوسط القائم أساساً على الخضار والفواكه والبقوليات والأسماك وزيت الزيتون الدهون الصحية والمضادات للأكسدة الضرورية للدماغ. كما أن الحفاظ على العلاقات الاجتماعية يصون الصحة الذهنية، وأن قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء أو المشاركة في الأنشطة التطوعية أو التواجد في البيئات الاجتماعية يقلل من الآثار السلبية للوحدة والعزلة الاجتماعية. يجب ممارسة أنشطة ممتعة. يجب عدم إهمال مشاكل السمع والرؤية، فنشاط الحواس يدعم تواصل الدماغ مع محيطه، كما أن الامتناع عن التدخين والحصول على نوم ذي جودة عالية أمران مهمان لصحة الدماغ. وبحسب الخبراء، يتم خلال النوم تنظيف البروتينات الضارة التي تتراكم في الدماغ. وتلفت الدكتورة أوزدان الانتباه إلى أهمية حماية الصحة النفسية أيضاً، إذ أن علاج الاكتئاب وانشغال المرء بالأنشطة التي يستمتع بها والاهتمام بالفنون وقضاء الوقت في الطبيعة أمور تدعم الصحة الذهنية، كما أن الوقاية من إصابات الرأس وتجنب التعرض لتلوث الهواء يساهمان أيضاً في الحد من المخاطر. ما هي المؤشرات الأولى لمرض ألزهايمر؟ يعتبر النسيان أكثر أعراض ألزهايمر شيوعاً، ومع ذلك فالنسيان لا يعني المرض دائماً، إذ يمكن للضغط النفسي أو قلة النوم أو الإجهاد أن تؤدي إلى شكاوى مماثلة. ولهذا السبب تكتسب درجة تأثير الأعراض في الحياة اليومية أهمية بالغة.
وفقا للدكتورة أوزدان، فإن طرح الأسئلة نفسها تكرارا وفقدان الأشياء والحاجة إلى المساعدة في الأعمال اليومية وصعوبة إيجاد الكلمات والتغييرات السلوكية والانطواء والانفعال تندرج بين الأعراض المبكرة للمرض. وعندما تبدأ الشكاوي في التأثير على الحياة اليومية ينبغي الاستعانة بمتخصص دون إضاعة الوقت. ويعد نسيان موقد الغاز مشتعلا وعدم القدرة على دفع الفواتير ونسيان المشتريات أثناء التسوق والعجز عن التخطيط وصعوبة الحديث أو إيجاد الكلمات والتغييرات الملحوظة في الشخصية من بين علامات التحذير المهمة. وفي كثير من الأحيان يكون أقارب المريض هم أول من يلاحظ هذه التغييرات. بفضل التشخيص المبكر يمكن البدء في العلاجات الهادفة إلى إبطاء تطور المرض في وقت أبكر، وإلى جانب ذلك يحظى توفير ظروف معيشية آمنة للمريض ووضع خطة الرعاية وإيعاز المريض وأقاربه بالمعلومات حول المسار بأهمية كبيرة. مرض الزهايمر لا يؤثر على المريض فحسب، بل يمتد تأثيره على عائلته أيضاً، ولهذا السبب يتوجب على أقارب المريض الإلمام بجميع تفاصيل هذه العملية والتصرف بصبر وتفهم. ويعد الاستعداد للمشاكل التي قد تواجه في المستقبل ميزة مهمة لكل من المريض ومقدمي الرعاية. وتندرج زيادة أمد الحياة والتعرف على المرض بشكل أفضل وتقييم عوامل الخطر بوعي أكبر بين أهم أسباب ارتفاع معدلات تشخيص الزهايمر في السنوات الأخيرة. ورغم عدم وجود علاج نهائي له حتى الآن، إلا أن الدراسات العلمية الواعدة لتغيير مسار المرض لا تزال مستمرة.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحيطكم علما أن بثنا عبر الأقمار الصناعية يستمر من الآن فصاعدا عبر القمر الصناعي تركسات 4A على التردد 12092 ميغاهرتز باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 6/5، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني arabiat.trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 19 من شهر أغسطس آب عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحيطكم علما أن بثنا عبر الأقمار الصناعية يستمر من الآن فصاعدا عبر القمر الصناعي توكسات 4 على التردد 12092 ميغا هرتز باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 6/5. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في إفريقيا ورؤى وزوايا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاتشي حيث بحث الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا واليابان إلى جانب قضايا إقليمية وعالمية. وأعلنت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة الوزراء اليابانية تاكاتشي، وتناول الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا واليابان فضلا عن القضايا الإقليمية والعالمية. وخلال المكالمة أكد أردوغان أن تركيا ستواصل جهودها لتعزيز العلاقات مع اليابان في جميع المجالات، ولا سيما في قطاعات الصناعات الدفاعية والاستثمار والتجارة. كما شدد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان على أن المفاوضات تمثل السبيل الوحيد لحل الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وجدد التأكيد على دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين. وعلاوة على ذلك، جدد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تقديم تعازيه لرئيسة الوزراء اليابانية تاكاتشي في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة كوماتو الشهر الماضي. قال رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية برهان الدين دوران: أدين بأشد العبارات الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل على مطار أبو الظهور العسكري في ريف مدينة إدلب السورية. وأعرب رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رد فعله إزاء إسرائيل التي شنت هجمات على سوريا. وجاء في منشور رئيس دائرة الاتصال دوران العبارات التالية: أدين بأشد العبارات الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل على مطار أبو الظهور العسكري في ريف مدينة إدلب السورية. إن هذه الهجمات التي تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها وبنيتها التحتية هي استمرار لسياسة عدوانية غير مسؤولة تهدد السلامة والاستقرار الإقليميين. وتحت قيادة رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان ستواصل تركيا دعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها والوقوف في وجه كل محاولة تهدد السلام والاستقرار في منطقتنا. ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 إلى 73,407 قتلى. ونشرت وزارة الصحة في غزة بيانا خطيا تضمن أحدث الأرقام المتعلقة بالضحايا الناجمين عن الهجمات الإسرائيلية على القطاع. وأفيد بأنه تم نقل جثامين 7 أشخاص لقوا حتفهم، بالإضافة إلى 23 مصابا، إلى مستشفيات غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما ذكر أنه منذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر عام 2025 قتل 1273 شخصا وأصيب 4223 آخرون في الهجمات الإسرائيلية، في حين تم انتشال جثامين 813 شخصا من تحت الأنقاض. وأشارت التقارير إلى أن إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 قد ارتفع إلى

0: 72407، بينما بلغ عدد المصابين 174335. وتشير التقارير إلى أن آلاف الجثامين لا تزال عالقة تحت الأنقاض في قطاع غزة. أعلنت الأمم المتحدة أن العنف الموجه ضد عمال الإغاثة الإنسانية سجل مستوى قياسيا في عام 2025، مشيرة إلى أن غزة استمرت في كونها البيئة الأكثر فتكا للعام الثالث على التوالي بمقتل 186 عامل إغاثة إنسانية. إذ نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أونوشا تقريرا جديدا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق 19 أغسطس آب، وجاء في التقرير أنه في عام 2025 سجل رقم قياسي جديد في حوادث العنف الموجهة ضد عمال الإغاثة الإنسانية بمقتل أو إصابة أو اختطاف 907 زملاء. ولفت التقرير الانتباه إلى أنه على الرغم من انخفاض الخسائر في الأرواح بين عمال الإغاثة الإنسانية العام الماضي بشكل خفيف إلى 350 قتيلا، إلا أن المستوى العام للعنف لم ينخفض، حيث يفيد بناء على البيانات الرسمية بأن 322 عامل إغاثة أصيبوا في الهجمات، فيما اختطف 235 آخرون. وقيل في التقرير استمرت غزة في كونها البيئة الأكثر فتكا للعام الثالث على التوالي بمقتل 186 عامل إغاثة إنسانية. وتلت غزة السودان بمقتل 71 عامل إغاثة. وفي عام 2026 قتل حتى الآن 82 عامل إغاثة في جميع أنحاء العالم، وأصيب 97 شخصا واختطف 39 شخصا.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلنت شركة النفط السورية SPC إن الانفجار الذي وقع في خط الأنابيب الذي يزود معمل غاز الجبسة كان نتيجة لعمل تخريبي وفقا للتحقيقات الأولية. وجاء في بيان صادر عن شركة النفط السورية أن انفجارا وقع في وقت مبكر من صباح أمس في خط الأنابيب الذي ينقل الغاز من معمل غاز الجبسة. وأشار البيان إلى أن تدفق الغاز عبر خط الأنابيب توقف جراء الانفجار، كما أشار إلى أنه تم عزل الآبار وإغلاق صمامات الأمان وتأمين المنطقة عقب وقوع الانفجار. وأفيد بأن الفرق بدأت أعمال الإصلاح فور وقوع الحادث، وأن الأعمال مستمرة على مدار 24 ساعة. وأشار البيان إلى أن انقطاع تدفق الغاز أثر على إمداد بعض توربينات توليد الكهرباء بالوقود، وأنه تم التنسيق مع شركة الكهرباء السورية لتعويض النقص الناجم عن ذلك بالبدائل المتاحة. وأشار البيان إلى عدم وقوع إصابات بين العاملين في الحادث، كما أشار إلى أن الأعمال ستستمر حتى إعادة تشغيل الخط. كما أشار البيان إلى أنه وفقا للتحقيقات الأولية يعتقد أن الانفجار نتج عن عمل تخريبي، وأن التحقيق في الحادث مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة، فأنه يجري العمل للقبض على المسؤولين. لقي 13 شخصا حتفهم وفقد شخص آخر جراء فيضانات ناجمة من غزيرة في محافظة تشيبا اليابانية. ووفقا لهيئة الإزاء اليابانية NHK، أعلنت السلطات المحلية حصيلة الخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت محافظة تشيبا الواقع شرق العاصمة طوكيو في الأسبوع الماضي. وذكر مسؤولون أن 13 شخص

لغواتهم ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين بسبب الفيضانات التي سببتها تلك الأمطار. وفي سياق متصل أفاد المسؤولون بتضرر 66 منزلا جراء الفيضانات ولجوء 63 شخصا إلى مراكز الإيواء. كما تواصل السلطات جهودها لإزالة نحو 2500 مركبة تركت مهجورة على الطرقات. طلب الرئيس الكولومبي إيبيلا دي لايسبيريلا تعليقا مؤقتا للرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بلاده بسبب الزلزال، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وقد علق دي لايسبيريلا على المكالمة مع روبيو في بيان نشر عبر منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية إكس. وفي معرض وصفه للمحادثة مع روبيو بأنها مثمرة للغاية، أشار دي لايسبيريلا إلى ما يلي: جددت طلبي بتعليق مؤقت للرسوم الجمركية التي تتال المنتجات الكولومبية. هناك إجراءات يجب استكمالها لتحقيق ذلك، وتبدي الحكومة الأمريكية التزاما راسخا بالمضي قدما نحو هذا الهدف. وقد كلفت وزير التجارة مارسيو غوميز بالسفر مباشرة إلى واشنطن اليوم لمتابعة الأمر شخصيا. كما شكرت الوزير روبيو على كل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لكولومبيا في أعقاب هذه المأساة، ولا سيما المساعدات الاقتصادية والإنسانية وفرق الإنقاذ. وأكد دي لايسبيريلا عزمه على تعزيز التحالف التاريخي والحيوي بين كولومبيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يتعين على كولومبيا والولايات المتحدة اليوم أن تقف متحدتين أكثر من أي وقت مضى. وكان الرئيس لايسبيريلا قد أجرى أيضا محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 أغسطس. يذكر أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة وضرب كولومبيا في 10 أغسطس قد تجاوزت 300 شخص. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضيق هرمز منطقة أمريكية جديدة، وذلك عبر منشور على حسابه في منصة تروس سوشال. وقال ترامب الذي شارك صورة لخريطة: حصارنا البحري مستمر بكامل قوته. مضيق هرمز مفتوح ويعمل. لقد أزيلت جميع الألغام البحرية أو أبدل محولها. كما ذكر ترامب أنه لا توجد أي مفاوضات جارية مع إيران ولا يوجد أي اتصالات مخططة. من جانبه أشار المبعوث الأمريكي الخاص جيريت كوشنر إلى أن إيران لا تبدي اهتماما بالتوصل إلى اتفاق في ظل الظروف الحالية. في المقابل نفى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر غاليباف ادعاءات ترامب في تصريحات أتلى بها لوسائل الإعلام الرسمية. وأفاد غاليباف بأن ممر الشاحن لن يفتح ما لم ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري. وفي الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات في المنطقة إلى طريق مسدود، تواجه المحادثات بين عمان وإيران ردود فعل حتى من واشنطن. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

حركة الهجرة غير النظامية الجماعية التي حدثت في الأيام الأخيرة من شهر تموز يوليو عام 2026 من المغرب إلى مدينة سبت التي تتمتع بالحكم الذاتي والتابعة لإسبانيا في شمال إفريقيا كونها مجرد مسألة إدارة حدود وأمن بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فقد أدت النتائج التي أثرت دور المحتويات المضللة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تحريض حركة المهاجرين إلى إدراج العلاقة بين الهجرة غير النظامية والتضليل الرقمي بشكل أقوى على جدول الأعمال الأمني للاتحاد. وتعكس اللقاءات التي أجرتها نائبة رئيس المفوضية الأوروبية هينا فيركون مع ممثلي منصتي تيك توك وميتا أن بروكسل تنظر إلى هذه القضية على أنها مسألة أمنية متعددة الأبعاد تتضمن مسؤولية المنصات الرقمية أيضا. نقدم لكم تقييما حول الموضوع بقلم منسق شؤون شمال وشرق إفريقيا في مركز أورسام الدكتور كان دويجولو. يلفت دور وسائل التواصل الاجتماعي في أحداث السبت الانتباه بشكل خاص، فقد أشير إلى انتشار محتوى على منصات تيك توك وتليجرام وميتا خلال الأزمة. يفيد بفتح الحدود ونقل الوافدين إلى سبتة عبر حافلات إلى البر الرئيسي لإسبانيا وتوفير أماكن إقامة للمهاجرين. وبالنظر إلى أن ما يقارب 72 ألف شخص حاولوا عبور الحدود، فإن مدى قدرة تدفق المعلومات الرقمية على تسريع الحركة الجماعية يصبح مسألة أمنية مهمة. ومع ذلك فإن تقييم الأزمة باعتبارها نتاجا للتطليل الإعلامي فحسب سيكون أمرا مضللا. فالظروف الاقتصادية والاجتماعية في المغرب ودوافع الهجرة إلى أوروبا وشبكات تهريب البشر والتوترات السياسية بين المغرب وإسبانيا تشكل الخلفية الهيكلية لهذه الأحداث. أما وسائل التواصل الاجتماعي فيبدو أنها لم تكن العامل الذي أوجد هذه الظروف، بل أحدثت تأثيرا مضاعفا أدى إلى تفعيل إمكانات الحراك الموجودة في غضون فترة قصيرة. ويضفي هذا الوضع في الوقت نفسه بعدا جديدا على النقاش الدائر حول استغلال الهجرة كأداة، فقد نوغشت إمكانية استخدام تحركات الهجرة كأداة ضغط في الخلافات السياسية بين الدول، كما في أمثلة أزمة عام 2021 على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا،

في المستقبل أن يتم تناول الهجرة غير النظامية وعمليات المعلومات بشكل مشترك وأكبر في النقاشات حول التهديدات الهجينة. من ناحية أخرى، هناك مسألة حاسمة أخرى وهي تحديد مصدر المعلومات المضللة. فإنتاج المعلومات الخاطئة من قبل مهربي البشر أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الفردية أو الشبكات المنظمة أو الجهات الفاعلة ذات الأغراض السياسية سيؤدي إلى نتائج مختلفة. ولذلك يجب التمييز بين وجود المعلومات المضللة في سبتة والادعاء بأنها نظمت من قبل دولة معينة أو جهة فاعلة سياسية. وما لم تتوفر أدلة ملموسة فإن وصف الأزمة بأنها عملية إعلامية منسقة يجب أن يقابل بحذر من الناحية التحليلية. أما رد فعل الاتحاد الأوروبي فيشير إلى أن أمن الحدود سيتكامل بشكل متزايد مع الفضاء الرقمي. إن مطالبة فيركونين بالرقابة الأكثر فعالية على المنصات في أوقات الأزمة والتعاون الأقوى مع مؤسسات التحقق من صحة المحتوى والتدخل السريع تدل على أن الاتحاد الأوروبي قد يوسع توقعاته من شركاته في إطار قانون الخدمات الرقمية ليشمل الأزمات الأمنية. كما أن بدء الدول الأعضاء في مناقشة أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي يدعم هذا التحول. وبذلك قد يصبح تتبع النظام البيئي للمعلومات الرقمية جزءا من السياسة الأمنية الوقائية في إدارة الهجرة وليس فقط وكالة فرانتوس أو الجدران الحدودية أو عاليات إعادة القبول. ومع ذلك فإن هذا النهج ينطوي على معضلة مهمة، فقد يؤدي توسيع نطاق مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بذريعة مكافحة المعلومات المضللة إلى إثارة نقاشات جديدة حول حرية التعبير وحماية البيانات الشخصية وتقييد النقاشات السياسية المشروعة. وعلى وجه الخصوص فإن عدم وضوح حدود مفهوم حالة الأزمة ينطوي على خطر تحول أدوات الرقابة الرقمية التي تم تطويرها لفترات استثنائية إلى ممارسات أمنية عادية بمرور الوقت. وختاما تثير أزمة سبتة ظهور طبقة أمنية جديدة في سياسة الهجرة الأوروبية. مع تلاشي الفاصل بين أمن الحدود المادية والفضاء الرقمي تدريجيا، أضحت منصات التواصل الاجتماعي فعليا أحد الأطراف الفاعلة في إدارة الهجرة والحدود. ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي لن تقتصر المسألة الأساسية في المستقبل على منع عمليات العبور غير النظامية فحسب، بل ستشمل أيضا في رأس الإشارات في الفضاء الرقمي قبل ظهور تحركات جماعية. ومن هذا المنطلق يمكن اعتباره سبتة مؤشرا مهما على أن سياسة أمن الحدود الأوروبية في المستقبل قد تتحول في الوقت نفسه إلى سياسة للإنذار المبكر الرقمي وأمن المعلومات. قدمنا لكم تقييما حول الموضوع بقلم منسق شؤون شمال وشرق افريقيا في مركز أورسام الدكتور كان دوجي أولو. مناطق الصراعات في افريقيا.

ما الذي يجب فعله للوقاية من مرض ألزهايمر؟ يعد ألزهايمر الذي يزداد خطر الإصابة به مع تقدم العمر مرضاً دماغياً متقدماً يؤدي إلى فقدان الذاكرة وتراجع الوظائف الإدراكية. ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، يشكل مرض ألزهايمر نحو 60 إلى 70% من إجمالي مصابي الخرف البالغ عددهم نحو 57 مليون شخص. وفي حين يضاف نحو 10 ملايين حالة جديدة سنوياً، يتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 139 مليوناً بحلول عام 2050. وفي تركيا أيضاً يعيش نحو 700 ألف شخص مع مرض ألزهايمر وغيره من أنواع الخرف. فالمرض ليس مجرد مسار يخص الفرد وحده، بل هو مسار طويل الأمد يؤثر في عائلته أيضاً. ونقدم لكم اليوم ملخصاً للحديث الذي أجرته الدكتورة هاتيجة أمرجيك أولو أزدان من عيادة أمراض الأعصاب بمستشفى بانديك التعليمي والبحثي التابع لجامعة مرمرة مع قناة تي آر تي الإخبارية حول هذا المرض. توضح الدكتورة أوزدان أن ألزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعاً ويرى بكثرة خاصة لدى الأفراد الذين تزداد أعمارهم عن 65 عاماً، ومع تقدم العمر يتضاعف خطر الإصابة بالمرض مرتين تقريباً كل 5 سنوات. ويمكن أن يظهر المرض في أعمار أبكر لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ

يكون عائليين للإصابة به، وتندرج عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول وتدخين السجائر والخمول البدني ضمن أبرز عوامل الخطر الذي يعد أكثر شيوعا بنسبة ضئيلة لدى النساء مقارنة بالرجال، كما يمكن لفقدان الرؤية والسمع أن يرفع من هذا الخطر أيضا. من الممكن تقليل خطر الإصابة بالزهايمر. على الرغم من عدم إمكانية الوقاية التامة من الزهايمر، إلا أنه يمكن تقليل المخاطر من خلال تبني عادات حياة صحية. وبحسب الدكتور أوزدان، فإن الحفاظ على نشاط الدماغ والجسد والروح يحظى بأهمية بالغة في هذه العملية. ولا يقتصر البقاء نشطا ذهنيا على قراءة الكتب أو حل الألغاز فحسب، بل أن تعلم لغة جديدة أو العزف على آلة موسيقية أو اكتساب هوايات مثل الرسم أو الخزف أو تعلم تقنيات جديدة تعمل على تشغيل مناطق مختلفة من الدماغ، مما يقوي الروابط بين الخلايا العصبية، فضلا عن أن مثل هذه الأنشطة تدعم الحياة الاجتماعية أيضا. الممارسة المنتظمة للتمارين الرياضية أمر مهم. يعد الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية أحد الطرق الأساسية لتقليل خطر الإصابة بالزهايمر، وتستدعي الضرورة إبقاء ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول والوزن الزائد تحت السيطرة. وإن المشي لمدة 30 دقيقة تقريبا يوميا أو السباحة أو ركوب الدراجة الهوائية لعدة أيام في الأسبوع يدعم صحة القلب والدماغ على حد سواء. كما تعد التغذية عنصرا وقائيا مهما، إذ يوفر النظام الغذائي على نمط البحر الأبيض المتوسط القائم أساسا على الخضار والفواكه والبقوليات والأسماك وزيت الزيتون الدهون الصحية والمضادات للأكسدة الضرورية للدماغ. كما أن الحفاظ على العلاقات الاجتماعية يصون الصحة الذهنية، وأن قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء أو المشاركة في الأنشطة التطوعية أو التواجد في البيئات الاجتماعية يقلل من الآثار السلبية للوحدة والعزلة الاجتماعية. يجب ممارسة أنشطة ممتعة. يجب عدم إهمال مشاكل السمع والرؤية، فنشاط الحواس يدعم تواصل الدماغ مع محيطه، كما أن الامتناع عن التدخين والحصول على نوم ذي جودة عالية أمران مهمان لصحة الدماغ. وبحسب الخبراء، يتم خلال النوم تنظيف البروتينات الضارة التي تتراكم في الدماغ. وتلفت الدكتورة أوزدان الانتباه إلى أهمية حماية الصحة النفسية أيضا، إذ أن علاج الاكتئاب وانشغال المرء بالأنشطة التي يستمتع بها والاهتمام بالفنون وقضاء الوقت في الطبيعة أمور تدعم الصحة الذهنية، كما أن الوقاية من إصابات الرأس وتجنب التعرض لتلوث الهواء يساهمان أيضا في الحد من المخاطر. ما هي المؤشرات الأولى لمرض الزهايمر؟ يعتبر النسيان أكثر أعراض الزهايمر شيوعاً، ومع ذلك فالنسيان لا يعني المرض دائماً، إذ يمكن للضغط النفسي أو قلة النوم أو الإجهاد أن تؤدي إلى شكاوى مماثلة. ولهذا السبب تكتسب درجة تأثير الأعراض في الحياة اليومية أهمية بالغة. وفقاً للدكتورة أوزدان، فإن طرح الأسئلة نفسها تكراراً وفقدان الأشياء والحاجة إلى المساعدة في الأعمال اليومية وصعوبة إيجاد الكلمات والتغييرات السلوكية والانطواء والانفعال تندرج بين الأعراض المبكرة للمرض. وعندما تبدأ الشكاوى في التأثير على الحياة اليومية، ينبغي الاستعانة بمتخصص دون إضاعة الوقت. ويعد النسيان موقد ألغاز مشتعلاً، وعدم القدرة على دفع الفواتير ونسيان المشتريات أثناء التسوق والعجز عن التخطيط وصعوبة الحديث أو إيجاد الكلمات والتغييرات الملحوظة في الشخصية من بين علامات التحذير المهمة. وفي كثير من الأحيان يكون أقارب المريض هم أول من يلاحظ هذه التغييرات. بفضل التشخيص المبكر يمكن البدء في العلاجات الهادفة إلى إبطاء تطور المرض في وقت أبكر، وإلى جانب ذلك يحظى توفير ظروف معيشية آمنة للمريض ووضع خطة الرعاية وإعاز المريض وأقاربه بالمعلومات حول المسار بأهمية كبيرة. مرض الزهايمر لا يؤثر على المريض فحسب، بل يمتد تأثيره على عائلته أيضاً، ولهذا السبب يتوجب على أقارب المريض الإلمام بجميع تفاصيل هذه العملية والتصرف بصبر وتفهم. ويعد الاستعداد للمشاكل التي قد تواجه في المستقبل ميزة مهمة لكل من المريض ومقدمي الرعاية.
وتندرج زيادة أمد الحياة والتعرف على المرض بشكل أفضل وتقييم عوامل الخطر بوعي أكبر بين أهم أسباب ارتفاع معدلات تشخيص الزهايمر في السنوات الأخيرة. ورغم عدم وجود علاج نهائي له حتى الآن، إلا أن الدراسات العلمية الواعدة لتغيير مسار المرض لا تزال مستمرة.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم مع بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحيطكم علما أن بثنا عبر الأقمار الصناعية يستمر من الآن فصاعدا عبر القمر الصناعي تركسات 4A على التردد 12092 ميغا هرتز باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 6/5. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني arabiat.trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.